برحمته يرحم الراحمين. أشيخ خطات نقول لا ترى أن فلات أستاذ الدكتور لكم يجي سكوني حفظه الله ورعاه ثم جاء ليقادار سنة نيقوبة أبلون بانتو بلو إلي إتما سوف يقول أن جيكوش ولم فاني فان فاني أواتي جابا فيقوم لا تبيري بيري يلا لولي لي تاقب لا أري أبين كامينة نسي بلا أري أسنوا أجي كاقب وان سوري نمبر 0036154254 ليه كنسي 0036154254 ori na bayina la alanfani ati bi won si ani jibalo lori eto yin eto albayan fun ti tare ti an be lomba nto bere ki o so ayo ijoko to polo teslimi mami jamil oruko temi abu ahmad tan fasiko dagbere fun ayo pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.